الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: فيه.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء.

0: It's my house.
1: ويانا ما تسمعوا بس، فكر تغير وتستمتع. أيو أي بي أف أم 101.5.

لا تتجاهل أي ورقة تكليف بالحضور توصل إليك من المحكمة، لأن هذا التجاهل يوصلك لصدور أمر قبض بحقك أو محاكمة غيابية.

الصوت ليس مجرد كلمة، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صلاح. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يومك بطاقة وأمل. معرفة الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهم، ومن الحرم البعيد أحدث النشاطات، ونسمع صوته بهاشتاج طلاب. نكتشف أصل الأشياء، نحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من الثامنة إلى التاسعة صباح من AYBM 101.5 بالعربي. بداية الفاء الكل صباح.

من سهول دجلة والفرات إلى جبال كردستان الشاهقة، ومن صحاري الأنبار إلى دلتا الأهوار الغنية بالطيور والحياة البرية، هذا هو التنوع اللي خلى العراق ملتقى حضارات ومناخات مختلفة منذ آلاف السنين. فهذا الاختلاف والتنوع هو ثروة وفرصة للتعلم والنمو. حاول تكتشف بلدك وحاول تعرف العراق أكثر، زور هذه المناطق وتقرب لها أكثر، ولا تكتفي بالمألوف، فالمكان ينطيك دروس ما تتدرس بالكتب.

0: الصحة كنز ما يتعوض، حافظ عليها بخطوات بسيطة. اشرب مي كفاية، تحرك يومية، وخلي نومك منتظم، ولا تهمل وجباتك الأساسية. فالعناية البسيطة اليوم توفر عليك مشاكل الغداء. وتذكر أن صحتك مو رفاهية، هي أساس اللي تواصلك بهذه الحياة.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

شعور ممكن يختبر الإنسان هو النجاح، والنجاح ما يجي بسهولة ولا هو قفزة مفاجئة، هو تراكم العادات صغيرة وقرارات يومية وصبر طويل. فكل يوم هو فرصة لك أنه تبني أفضل نسخة من نفسك، ولا تستهين بهذه الخطوات البسيطة اللي ممكن تصنع لك الفرق الكبير مع الوقت.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

هواية ناس تحب تتناول طعامها بترتيب معين، أو منهم إذا أطفال أو حتى يأخذوها عادة للكبر. يعني يبدأ الشخص بالطعام الأقل تفضيلاً ويترك الطعام اللي يحبه للنهاية مثل المكافأة. وهذه العادة إذا هي بسيطة تعتبروها تكشف عن طريقة العقل بالتعامل ويا المتعة والتأجيل وحتى المكافأة، فهو نوع من التنظيم الشخصي اللي ينطي لمسة خاصة لروتينك بتناول الطعام.

الكلام هو أقوى سلاح ممكن يستخدمه الإنسان، والكلام الإيجابي يرفع مستوى الدوبامين، أما السلبي فيرفع عندك الكورتيزول. يعني الكلام يأثر فعلياً بالناس وبصحتهم وبعلاقاتهم، فاختيارك للكلام مهم جداً، لأن أنت بتغير كيمياء الدماغ، سواء الكلمات موجهة للناس أو حتى لنفسك. اختار كلماتك بصورة جيدة، فمجاملة صغيرة ممكن تغير يوم شخص بالكامل، وأثر الكلمة الطيبة راح يبقى أطول بهواية مما تتخيل.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السلطات بالعراق 3، والدستور يوزع السلطة بين التشريعية اللي هي البرلمان، والتنفيذية اللي هي الحكومة، والقضائية يعني المحاكم. ففهمك لهذه السلطات راح يساعدك على متابعة حقوقك ومعرفة واجباتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

العراق بلد الحضارات وبيه من الآثار والتراث الكثير، فما علينا إلا نحمي هذه الأشياء اللي تميز هويتنا العراقية. وأكو قانون لحماية الآثار موجود بالعراق يحميها من التهريب والإتلاف ويعاقب كل من يحاول يهرب أو يبيع هذه الآثار بطريقة غير قانونية. يعني بلادنا الغنية بالتاريخ والحضارة لازم نحافظ على آثارها، هذا واجب قانوني ومجتمعي، وإذا شفت أي أحد يتبع هذا الأسلوب ما عليك إلا أنه تبلغ عنه وتحمي آثارك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

قبل ما تشغل سيارتك وتتحرك، تأكد دائما من فحص التايرات والفرامل ومستويات الزيت والمي وحتى الوقود، وتأكد من أنه ماكو أي خلل فني، لأن هذا راح يأثر على سلامتك وسلامة الركاب اللي موجودين وياك.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: there is only one.
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل، خليك ويانا. أي بي أف أم 101.5.

مع بداية كل يوم استمد إشراقتك من الشمس وأشعتها، فعرض العين للأشعة بغضون 10 دقائق فور الاستيقاظ، لأن هذا راح يحفز عندك الساعة البيولوجية ويزيد من مستوى السيروتونين ويساعد على تنظيم مستوى الكورتيزول، والنتيجة مزاج أفضل، تركيز أعلى، وحتى نوم أعمق بالليل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي هو عالم لغوي عراقي بارز ومتخصص باللغة العربية والنحو، وهو من أشهر المفسرين المعاصرين اللي ربطوا بين الدلالات اللغوية والنحوية وبين الإعجاز بالقرآن. وطبعا المنهج اللي اعتمده يتميز بالبحث في النحو الدلالي، أي كيف يخدم النحو المعنى ولا يكتفي بالقواعد الإعرابية الجافة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

عملك هو مو مكان للشغل وبس، هو مساحة حتى تتعلم التعاون والاحترام المتبادل. فحافظ على هدوءك وتنظيمك، لأن هذا يسهل عليك الإنجاز ويخفف عنك التوتر. فبيئة العمل الصحية إحنا اللي نصنعها، واللي تساعدنا على إنتاجية أفضل وسعادة أكبر إنا وزملائنا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراقيين من أكثر الناس الاجتماعيين واللي يحبون يعيشون بين الناس، بس هذا يحتاج منك أن يكون عندك إمكانية معرفة الناس، وهنا تحتاج تراقب مو تسمع بس، وتختبر ما تفترض فرضياته، وتنتظر قبل ما تنطي قلبك أو حكمك على الناس. فالعلاقات مثل النباتات، ما تنمو بزيادة المي إلها فجأة، تنمو بالاهتمام المستمر، والتسرع بيها يشبه أنه أنت دا تزرع بذرة وتنتظر الشجرة تطلع باكر. فهذه مو مشاعر بس، هذه تركيبة إنسانية دقيقة، فعليك أنه تتمهل حتى تختار الناس الصح.

الساعة مو بقت هي بدأت قصة اليوم. ساعة تغير مفهوم عن الصباح، تجبرك تفتح أفاك وتخليك تدي أمك أطو أمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، للحرم الجامع، الأحداث، الشاطات، مع صوتهم هاشتاك طلاب نكتشف أصل الأشياء ونجيها بالعرب كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBM 101.5 بالعرب. بداية مخفى، الكل صح.

تعرفون شنو أصعب خطوة؟ مو الشغل ولا التعب، البداية. نظل نفكر ونأجل ونرتب وننتظر اللحظة المثالية، بس بالحقيقة هذه اللحظة غالباً ما تجي. نصيحتنا لكم لا تنتظرون تكونون جاهزين 100%، ابدوا من هسة حتى لو أنتم مو جاهزين، لأن الطريق راح يعلمكم وين تمشون.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد و

ثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

You. إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تدمك بطاقة وأمل. معرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرب الجامعي، الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب. اكتشف أصل الأداء ونحكي بالعربي. اليوم أحد وثلاثاء وخميس، 8 إلى 9 صباحا، من IBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صح.